0: Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
1: أعود بشمية نتقدى الشغل تهتم الجوتو نهوي سويان إيجانة بشمية أبهر هلا لخما سلطانا يومان وشغلة خوبين إيجانة دبخنا شغلة الخياوين